جاتني كيش بوبشي نام ها ألول خاطرة بارا يوبرا ألول خاطرة بارا يوبرا الكيش زي هو تبي أكست Let's go الفرات مي جبه شو قلنا كني ود ميت كل لبني يوبرا بارا ألول خاطرة لا من دجي Allez, Erkezi Kakora Zishteni Alex Kenji, Azaleguya Daltole, Bambole, Azasantime, hein? Allez, Kichit Mouzonouk Meg, oh, ok, Minaki, oh?